مالك انتي تلاك ليش ويانون تلو ميل هوتزوك بلح كي يعني كين بس كون بحاج مالك ان تمنتانك كين بس كون وكين نلتي امو بعد تنبال وينكو لابد كي كين بايت انكيش جاكا چاندش جاكا ويلش من بلح كي ويانون تلو ميل مايا وينك من كونتون شمبا يتشانك جاكيتك وكابا كيش كلين يوم. Muy buenos días a todos. Hoy nos encontramos en el hermoso pueblo de Tijosuco y vamos a estar realizando la Marcha por la Paz para que todo el mundo nos unamos, nos solidaricemos con todos los que están pasando por problemas y desde luego, en nombre de Dios, para que todo esto salga bien.